بدون توم أز زجان تديني شبشق خلنا نصل البهول أدول الفيدة أدول سرنا والشيدة